وفرقت سوتي الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: علم البخ حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها تشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صمات بعقول خوتي وصورته في أرضي تحت أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Psicológicas, de bases.

0: قال لك لا لا لا فوطه تبغى داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

0: لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاك بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاك بيناديني come on baby إلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركب هيك بالوشيري مون امور اي دونت لايك بجيبني لابي مركب هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو جوجا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

0: Le deuxième texte est intitulé Shavaya. Je traduirai juste le titre, ça ferait Fragmentation. عنوان النص اللي بالعربية شظايا. جلير en arabe. فلسطين أولا وثانيا وألفا. فلسطين قبل كل شيء وبعد كل شيء ودونها لا شيء. فلسطين في العقل والقلب وكل مسام الجسد. فلسطين قبل ذهاب الظمأ وبعده وساعته. سنة ونصف، 18 شهرا، هل يعقل ذلك؟ ما أكبر قدرتنا على التكيف مع الأشياء أمام قدرتنا على تغييرها. فلسطين أو فلتقم الساعة فلا فائدة من تأجيلها في عالم دون روح. لا فائدة من كرة أرضية تدور لتأكل نفسها مثل الثعبان الذي يأكل ذنبه. فلسطين لنسترد بعضا من روحنا ولتركض أرواحهم وأرواحهن ببعض من السلام الذي لم يروا وترين منه شيئا. فلسطين لكي يكون لمكة أهل يدرون أو لا يدرون بشعابها. فلسطين ليكون لنا معنى وليكون للمعنى معنى. فلسطين نصر أو استشهاد. فلسطين أو الخراب. فلسطين تقاوم وستنتصر رغم التكيف والأعداء. حزن عميق من عمق الأعماق، حزن صعب الوصف ومستحيل الشرح، حزن بحجم الكارثة، قهر بحجم الحزن وما يعجز عنه المجاز، قهر أيضا بحجم المقاومة، سحقا لخطاب الهزيمة وسحقا للخطابات جد الإيجابية غير المتصلة بواقع مادي ملموس. لفقدان الإيمان ثمن وللأوهام ثمن. أصبحت أكره السعداء والسعيدات، أغبطهم وأكرههم وأحملهم جانبا من المسؤولية. أرى في السعادة عمالة وتواطؤا وامتيازات. منذ يومين قال أحد أصدقائي السعادة مقاومة. أخذت نفسا خدش رئتي وتذكرت فيالق المفكرين الذين لطالما أزعجونني لأنهم يعدون كل شيء مقاومة مفرغينها من جوهرها وروحها. تذكرت هوس الأحياء بقصيدة الشهيد رفعة العرير بأن يجب أن نعيش لو ماتوا، هوسهم بها دون غيرها لأنها تعزيهم في بقائهم قيد الحياة. قبلها بأيام سألني شخص آخر عن هواياتي وما يثير شغفي. قمت بتعداد الكثير من الأشياء لكن في صيغة الماضي. قال واليوم؟ قلت لا أدري، أحب النار أكثر من أي وقت مضى وأحب غير السعداء. ضحك وتساءلت أنا متى سأضحك بتلك السهولة من جديد. ما أصعب ألا ننهار وألا يقتل الحزن الأشخاص الخطأ. حاصر حصارك لمفر، أقول لنفسي حاصر حزنك لمفر. باسم الحزن والقهر، باسم كل من التقطت ذراعا سقطت وضربت بها العدو سننتصر. باسم التاريخ المتحرك والجحيم المستعرة في العديدين والعديدات منا سننتصر. أجل، لكن يا الله، يا بعضا من العدالة، فلننتصر اليوم، فلننتصر عاجلا لنضحك وفي فمنا بعض من الأسنان. بعض آلام الروح لا ترسكل بل تتحول إلى ندبة أشد وضوحا للعين المجردة من بقايا هجمة سكين على الجلد. بعض آلام الروح كالفتنة أشد من القتل، لا ينفع معها لا عقار ولا دهر. يقول تميم أيها الناس، إن خذلتم غزة فأبشروا بجنود العدو في غرف نومكم. وكان لبنان واليمن والعراق وسوريا في انتظار الثور التالي. يقول مريد عندما تقع المذبحة فالمجرم ليس الذابح وحده، المجرم أيضا من يلوم المذبوح أيا كانت أخطاؤه. الذبح ليس رأيا سياسيا، إنه جريمة. وكان الذبح واللوم وسياسات المكيالين والتماثل والسكوت الشاهق. ومن رحم الدمار والصمود تقول سيدة استشهد زوجها وأطفالها الأربعة، لدينا قماش يمكن استخدامه ككفنا لأطفالنا، ولكن ليس لدينا قماش نرفع به الراية البيضاء. ودفع البعض الغالية والنفيسة لترفع الراية وتطأطأ الرؤوس وتنشر الفتنة في النفوس. وقال بعضهم: نحن ضد الجميع. وقلنا: نحن مع المقاومة ضد الجميع. لبورك فينا إن لم نزرعها نارا في حجم مهانتنا في كل مكان. لبورك فينا إن تصالحنا مع البياض ونسينا. لبورك فينا إن صرنا جزءا من السبب. ميرسي، شكرا.
1: I will read a poem that I, it's fresh, birthed yesterday. It's untitled, and it's in English, and I also translated it into French. So I'll start with the French version. Il y a une pente parsemée de jasmin menant à une caverne de djinns, transcrivant dans le brouillard les percepts d'un décalogue. Les oliviers brûlent encore, les branches se transforment en plumes, écrivant des mémoires, réveillant des noms, enfouis sous les décombres de bassesse. Dans la serrure du crépuscule, la lumière s'éloigne. Étouffant les rêves par les croyances de paume. Les enfants dérivent, tombent et volent. Les mères poursuivent les cris fantômes. Il y a des vautours dans le vent, troublant la brise, des revenants, des tourbillons qui griffent, les impuissants au cou. Des hurlements dans les flammes de Géhenne, appelant à la traque leur hantise funeste, des sens pollués. Les serpents muent la peau de la raison, rasent la terre des tombes et des greffes, engendrant des monstres obscènes, croques venimeux en forme de museau. Au-delà de la demeure caverneuse, une échelle atteint l'épreuve des vergers déserts où ils marchent en égale sept. Grêle venue l'au-delà, étouffant la terre volée, un visage ensanglanté sur un linceul, un cœur enveloppé de coton. Il y a un caillou décongelé par le sang, de la chair, un épilogue noyant jusqu'à la stupeur le corps des chiens errants.
2: I will read it in English. There is a slope dotted with jasmine leading to a cave of djinns, transcribing in the fog the precepts of a decalogue. The olive trees still burn, the branches transform into quills, writing memories, awakening names buried under the rubble of baseness. In the keyhole of twilight, the light recedes, smothering dreams with a belief of palms. Children drift, fall, and fly. Mothers chase, phantom cries. There are vultures in the wind, disturbing the breeze of the revenants, whirlwinds that claw them helpless at the neck. Howls in the flames of Johanna, call to the hunt, their fatal hauntings. Pollied senses. Serpents shed the skin of reason, raising the earth of graves and grievances, giving rise to obscene monsters, venomous fangs, sharp, like muzzles. Beyond the cavernous dwellings, a ladder reaching orchids, embers, and shards, where one step equals seven. Hail from beyond, smothering the earth, volleys, a bloody face on a shroud, a heart wrapped in cotton. There is a clot thawed by blood, flesh, an epilogue, drowning to stupor the bodies of stray dogs. Merci. Thank you.
3: I just want to share three things that will keep that I keep in mind when I think about who is perpetrating the evil. A well exists where we think that if we dip the bucket deep enough, we will understand why. Maybe they have a very beautiful son, or like a very talented daughter, and somehow we'll reach into the soul of our enemy and everyone, no, girl, that is not the history I am telling. I am telling the history of Julius Caesar's invasion of Gaul. They were not at war with the Celts in Gaul. They only invaded and genocided most of the then population of France. They only did that because with genocide, you get to steal the land of the people whose parents you kill and enslave their children. This is old shit going on right now. I have had it with investigating the souls of our enemies. I have had it with asking, why didn't your mother abort you, to every one of the people who thinks that there is a single cell of anything good that that country is doing to Palestine, has done to Gaza. This is the deliberate sacrilege. It is decimation, which is another classics nerd thing. As you can see, sometimes the horror of what has occurred causes me to drift away from current narratives. One way I do that is by thinking about decimation, which is the immediate and first knowledge that came to me when this started on October whatever, whatever, is when the Roman military would send legions out to shitty places, like in the first century BC, they really thought like Romania sucked. And like if you, or like then Britain in the other century, with like, you would get really sucked if you had to go to England, apparently. But if you mutinied, they would do the most psychotic thing to their legion. They would order another legion to come and randomly kill one out of every 10 of those soldiers in that century or legion. That's how this started. It begins in sacrilege. It is going to continue in sacrilege. Every bombed hospital is a bombed temple. Go forth and cease investigating. Cease wasting your compassion on people who have chosen sacrilege. And do whatever you have already been doing to help one another grieve and plan. There will be no revenge. There may be no justice. But the memory is yours if you want the memory of this pain. And everyone around here, I think, gets that in a way that is really deep and probably a little verbose on my end.
4: Thank you, Jordan.